عادي عايز كاتشان باش لماردي عايز كاتشان باش لمكردي عايز كاتشان باش لجودي انبوز لفاندردي عايز كاتشان باش لسامدي عايز كاتشان